ولما وصل يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس، سأل تلاميذه: من هو ابن الإنسان في رأي الناس؟ فأجابوا: بعضهم يقول يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا، وغيرهم يقول إرميا أو أحد الأنبياء. فقال لهم: ومن أنا في رأيكم أنتم؟ فأجاب سمعان بطرس: أنت ابن الله الحي، أنت المسيح ابن الله الحي. فقال له يسوع: هنيئا لك يا سمعان ابن يونا، ما كشف لك هذه الحقيقة أحد من البشر، بل أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك: أنت صخر، وعلى هذا الصخر سأبني كنيستي، وقوات الجحيم لن تقوى عليها، وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما تربطه في الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحله في الأرض يكون محلولا في السماء. وأوصى يسوع تلاميذه أن لا يخبر أحدا بأنه يسوع المسيح. وبدأ يسوع من ذلك الوقت يصرح لتلاميذه أنه يجب عليه أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا على أيدي شيوخ الشعب ورؤساء الكهنة ومعلمي الشريعة، ويموت قتلا، وفي اليوم الثالث يقوم. فانفرد به بطرس وأخذ يعاتبه ويقول: لا سمح الله يا سيد، لن تلقى هذا المصير. فالتفت وقال يسوع لبطرس: ابتعد عني يا شيطان، أنت عقب في طريقي، لأن أفكارك هذه أفكار البشر لا أفكار الله. وقال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يخسرها، والذي يخسر حياته في سبيلي يجدها. وماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وبماذا يفدي الإنسان نفسه؟ سيجيء ابن الإنسان في مجد أبيه مع ملائكته، فيجازي كل واحد حسب أعماله. الحق الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا مجيء ابن الإنسان في ملكوته.

قال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يخسرها، والذي يخسر حياته في سبيلي يجدها.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.